بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو تشن بنفاسات فجت وكام فجن بكالس كنفاس أساد داتشوال سرقلاو تشغلو يأسات نبلغان ناتشو

بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو تشن بنفاسات فجت وكام فجن بكالس كنفاس حساد داتشوال سرقر لاو تشغلو يأسات نبلغان ناتشو

بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو عملاك آمين لؤل هوي ترارو جن بنفاسات فجت وكامسو جن بكالس كنفاس حساد داتشوال سرقلاو جغلو يأسات نبلغان ناتشو